0: ياري اوتيك باليل جواج رنوخيل تقريا بخ كوخم بياخ تكيشري اكاب لخو ايو تاقون الله بريالاق جيخ ريخون جي تاخين كوبيخ ويري جويج كوخون اتابل روك خون اخ جيق انالاق بواق اريج كريتاخ ري تينيميت كريتاخ ري اوشي تاقخا ايري اوتابيجيل ويتينيميت ري كوكي خيب وطالتمال ري راقان خونام روك ري اواج شريتاخ رياري روك خون اخ ويتينيميتري كريتاخ كابلاخوخ ميل استاديوس ريراقن خونام روك ريووش روك ريونيمال كاتيكوري شريتاخ ريوتابييل اشوبان خون اوكال كاويناق كي خيب شكاب ري آنجل شريتاخ روك خون اتابال تشاس رتبال ويناق ويوتابييل بانوم روك خاسبيا ريتينيميت بانوم روك تشاخشوخالاخ انالاخ بواق تشيك خوناميتاخ روك ريكاتين تاتيك الله أبخ ريخيطا قبخ جي اوتيكي باليل ري اوتابييل كوبوي نيكاخ اوتالاختا قبخ رينابي اوباخا خاسبيا اوبام ري اوكا سافيرو اوبام ري اوروش كالسيدونيا اوبام ري اوكاخ اسمرالدا ري اورو ساردونيكا ري اوواق كورنالينا ري اووق كريسوليتا ري اوواخشاق بريلو ريو بلغ توباسيو ريو لاخوخ كريسوبراسا ريو خولاخوخ خاسينتو اوپام ريو كاب لاخوخ اماتيستا اوپام كاتيكوري ري كاب لاخوخ اوچيخا كاب لاخوخ تاقبرلاس شخوخونال چكيش ريو چيتاقخا بانوم روك شاقخون برلا ريو كايبال ري تينيميت بانوم روك خانا لاخبواق چمن شلوم تاخ كتين تاتيك وبام خيخاس ري كريستال كاتيكوري من شنويل تخون راچوش ري ديوز چوبام رومال ريش ري اخاو شيل ري ديوز اخاو ريش رونوخيل خاس واج اري اري ري راچوش ري ديوز شوكوخي اري راچوش ري ديوز ري الاخ چيخ ري تينيميت من كراختاخ من رخاو شيك تاچيش ري ونكبال ري قيخ ري ونكبال ري ايك رومال ريش ري وقيخ ري ديوز كچوبلين بوي إري ألاخشيخ أريخون وشاخبال ريوينق كيبين ري تشوشي ري وساقيل إري خاوينيل ريش ري واتشوليو كيك آمنا ولوغ ري تشيش ري كيك إنومال ري خيطق روكيبال خاقاليك ري كاناخيك كان باقيخ رومال ريش من قوتا أشاقب ري جيلا كاتيكوري كيك آمنا ولوغ ري ري كيك إنومال إري كينيمال ري إعماق هون تساق تخينق واتش خاستق منك كوين تاري كوك جوبام شقوخي منك اوك تاري ري كيكبن ري خاستق خاستق اري ايتلتق خاستق شوي كي اوك ري ري اياري ري تيباتل ري كيبي باري ووخ ري وكاس لمال ري الاخشيخ أبوكاليبسيس كابيتولو 22 كاتيكوري ري آنجل شكوت جنواج ري نيما ريش ري كاس لمال سينتاتيك خيخاس ري كريستال بولباتو لوق باراني ملاحو تيم ري ديوز اي باريو تيم ري الاخ چيخ بارونيك يخال ري كايبل باريخون چاقب اي باريخون چيك چاقب چيش ري نما كوچي ريش كاسلمال چيكا وچين كابلا خوخمول خمول چخوخنال ايك اي ري وشاق كوين چيك كوناشيك ري منقوطا ري قاكوخونيك اوك اي منقوطا خون خاسو وچ چيك چکا خواشی کی تل چیچ رینی ملختم ریچ ری دیوز ایری الاخ چیخ سی بلاخ اوچ ری ری اوکانخیک پاری تینیمیت اک اخیلاخ ناری ری او پتنیخیل ری دیوز که کل ناری ری وچ بل کاتی کوری ری او بی تی بطل ری چو ری او کرسال که پلخ من کتا چی خمول چا قب ری من کاخ تا چی سقیل ری من کاخ تا قیه ری اریچ کو کی چاخ رومال ريش ري اخاوشيل ديوز كشوبلين ري باكيوي إري إياري كي اخاوانيك ري چوبق إيخ چوبق ساق كاتي كوري كوبيخ چويج
1: واوي تيخ ري جي قاس تيخ وا إساق لخ تيخ ري اخاوشيل ديوز جي كوياري روش لبال چكيش ري اقاشيل تقو تيخ و تقوم ري آنجل ريش علي عريش كوكوت چكي واج ري ايو باتاني خير ري خاستق جي كبيناري جي وقاميك
2: Chikami kri ri inki pechina humul si balak utsri riare rik kolau takri utsih we kashe balu utsihri Dios kopa we wuhri.
0: Inre inashwan rishini lowik irishintowik ronohel wiri are takchi ishkis ronohel wiri shintak chuwoch takri rakan ri angel rishiktu chinwoch ronohel wahas takri arechkin kikilah riare katekut riare kubir chuech
1: haji riin inhun patanihil jehas riat e inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutsi ri dios inhun jehas ri eare chikikikol ritzi kopa we kuhri are ri dios rahaushik kikikilashik
0: katekuri kubir chuech
1: makuba we tzi rech ashebalu tzi ri dios kopa we kuhri roman rech sheshas ukamikri kopa nikri kahban Yahmakunel winak, chichimakunok, eritzah tahinak winak, shas chutzahana rib, yare chekohun utslahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil, eritioshlah winak, chichutiosher sahna rib,
2: chikamikri, ri inkin pechinahumul, eshas wukamulok wugritok balkech konohel winak, rumal rikichak, inri in alfa, eri in omega, riumahi balil, e inri uk isbalil inri in uwinqil holom inri in uk isbalil e utsalahriri e areri kikachnari katsiaq ri areri kori hukri cherech rikaslemal e kikovinri ki ok paritinimit patakri uchi takha chi elu bikri etsi ri e ahitsap ri etsaftahina qalaftaqwina ri e kamisanelap dikikihilahri khostaq dios Ekonoher di utk kilo ekikban di etzel. Ri in Jesús, nutakomu biri ángel chiwech in, arech kubih were chiwech bubiri ekomontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
3: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
3: Tasahulok!
0: Erik chaqiq uchi chukma bariha rech rik aslemal erihun chikrah chukama bariha chishasipam chich riin kimbir chkech konohel riketo wetzir qashbal utzir ri dios chikopa webuhri
2: rihun chikukoh china ukoh hun tzir chik ri dios kukoh nari puvir hetakash chikubih webuhri Kategori rehun ceku kamu bihun sih cerecwe akshe balu sih ridios ri ridios ku kamu biri rich akap cerecri are pare hun cerecri kaslemal erhun cakap cerecri are pare tios lahtinimit cecole mu bisik pawe buhri
0: riin cikin ya sakalaktih puwe wetih ri riin kimbih
2: henakut ciukamik kimpe in
0: amin Tasahulok ahaushel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.

0: чик кикибих.
1: Риаре, хонаматахек рук хун чек тихом пакиби эка жантак диосес.
0: Румал реще куяу бихикри Хесус эрик астахибал уач, кикикаму би риаре чувач ри аэропаго эк кикибих чреч.
2: Лаяталик чкеч ух чек кетамах ри цих чекак утри ад.
1: Румал реч чери ух мансак тачкавач ри цих чекабих ри ад чкеч. Ri uk kah ketamah ri hastak cekup ihwe cihri.
0: Rumah res cekonoher ri ea hatenas, ri ekashlantak winak ceri ek ochila, ri eare mangkota hunchik kichak, shui ek oche utayik ri kisbaltak uwach hastak elena ulok. Kategori, ri Pablo, takalik panikah cerec ri aeropago kubih.
3: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas, ri imkin wilo ceri ish siblak, Are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, chi are takchi shimbin pari itinimit e shingwil ri etiosh lak taknim ha, pri in shingrik huntabal ruk wetzihri. Chichri mang eta matal towich dios. Katekuri, ri in are kilinja obishik chiwech, pri hun cheki gilag ri ish e chiman iwetam towich. Pri dios cheshbonow ri wechulew e ronohel ri hastak uwech, Riare, are a haushel chrech rikar, echrech riule. Mankehekita pahun ha, chikzakik ruk kikab winak. Rikikab riwinak mankik patanirta riare, rumalrech cheriare, mangrahaushik tahun patanahik chrech. Riare, chiare kya orik aslemal, rikay orius labal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibalulok. Shuk isah konohel riwinak arech keheki parronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkir pariwuchuleu. Hawihe keheki riwinak. Shupan weri arech riwinak kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech ke kowinik kikirak riare. Kategori riare mangnachtak kowich kech riuch. Riuch pariare kowirak aslemal. Riuch. Kochsilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shbitak kumale hohun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech, cheri uch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ridios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri, has rikan puk, risak puk on riapah. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak, eruk rinoh bal. Katekuri, Kamikri ri Dios shupi wuqoch chuwech taqriman ketamam tariwinak. Ekuya ubishik chikech konohel winak parronohel kolibal, arech ri eare kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunqih cheriare kupanna ri qatok tzih buwi ri uwachulew. Jejas ri usuk il riare, rumal ri huna chiche shukoh riare. Shukut chikiwech konohel chikas tzih wa weri. Aretak chi shuk olriare chuwach rikamikar.
0: Aretak chi kikita witzikri puwi rikastahibar wachak chikishori e kaminakib. Ek onikak kiketabek uwach enikak chik kikibik.
1: Ri uch kakot na ri achiri pa humul chik puwi weri.
0: Kheri nakut, ri Pablo shelubik chikishori eare. Eko hun winak ke okruk riare eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropahita. Shokuhe kohu li shok damaris riubi, e ekot nik achchik.
4: Hechos capítulo 18.
0: Ri Pablo kelbin nach cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto, kuriqahun a judío, aquila riubi, eche are ri ponto utinimit. Chik ateri shopan pari Italia, rukri rishokil Priscila. Rumal resche shel hun upishab ri Claudio, chek takanik, Che conojen ri ea judío que el ubic pari Roma. Ri Pablo copan cuc ri eare. Ri are junam ri uchak cuc ri eare. Ek canach pari cachoch ek chacun cuc ri eare. Ri kichak arek kibantak cabal. Ronojel sábado shkikam ubi pari sinagoga. Eri are si balaj krach cucoj uchokab chkech ri ea judío. Eri ea griego. Arech que cojonik. Aretak chiri Silas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel takkik xokche ubixik ritzik, xubik chkech ri ea judío cheri Jesús areri Cristo. Chuwach taq rikashche shkibanch rech riare, ech wach ri itzel taq tzik shkibiek, ri Pablo kutotari ratziak ekubiek chkech.
3: Tzakba ri ikik el piwi, ri inin suku chuwach wari, kateku ri, chipari ukamik ri kimbekuk ri man ea judio taq.
0: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are hun winakchik kikilan che ri Dios, ri rachoch kochunakak ri sinagoga. Ri Crispo, ri are che are kinimal ri sinagoga, shkohonche ri ahawshel kuk konohel ri uwinak. Eki eak Corinto, che shkitari utzig ri Pablo, shkohonik eskikam ri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri ahawshel kubik chrech ri Pablo.
5: Mashibija wib, chataqehu bishik ritzig, maatz apihachi, rumal rech cheri in goawuk, emankota hun winap kukohnari, hun kap chawech, arech kubanari kash chawech, rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak in winap pawetin mitri.
0: Shkanak chila hun hunap ruk wakip ik, shukutri utzig ri Dios chkechri winak. Katek uri, aretak chiri galion, akat baltzig pari akaya, ri ea judío que kikiak ki pubi ri Pablo e que kikamu biri are chuwach ri qatbalchik e kikibih.
6: Wihun winak ri are krak kukuk kikosh ri winak are chikikipan nik ah hastaq che uqih ilashik ri Dios che kuk ulela huwach ri pishab.
0: Ri Pablo krak kukhaq ri uchi are takchi ri galion kubih chkech ri ea judío.
2: Wetak ohun makah onhun itzel has huwach ri enkin kamu abri ri icho. Katekut rumal rech chiri ish kishtihon puwi taqtsiq, puwi taqbi ax e puwi ri bishab li ish, ish ba chishi lowoq wari, ri in, mankin waqtak in qatal tsiq puwi wari.
0: Eshe eresak uloq pari qatbal tsiq. Kategori, shkichap ubi ri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, echu wach ri qatbal tsiq kikich ay ri are. Eronohel wari, shas mankota upatan chuwach ri galion. Ri Pablo kanagna kanchila pari Corinto kitaqqir. Kategori kelu bik chkishori ea chalashik. Eka qanu be pahun kukub chekbe pari Siria. Ri Priscila eri Aquila kebe ubiruk. Ri Pablo shusokak ronohel ri uwi pari Sencreas. Rumal reshche shuyahun utzig chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso echila ashkihachkib. Kbe pari sinagoga ek chau kuk ri ea judío. Ri eare kikitach rech ri are arech kkanak keb oshib ikkuk, katekuri, ri are manshrahtak. E are takchi kelubik kubik chkech.
3: Ri in kimpech nawa iwuk wekrah ri Dios.
0: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkak pari Ruleu ri Cesarea, eku ulia hun rutsil kiwach ri komon tiosh. Katekuri, shuli ubi pari Antioquia. Shkanak keb oshib ikchila, kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia, ekuyari kichok abri eti Joselab. Hun a judío, Apolo riubi, riare a Alejandría, spe pari Efeso, riare utz ukamik e utz retamashik ritzig shubano. Shkut chuwach ri uberi a Jauxel, eruk ri uchok abri uxlabashel, utzalag ubishik e ukutik kuban ronohel ri hastak puwi ri Jesús. Katek ut riare, shuwi retam ri kasna rech ri shuan. Ri are utzu bishik ritzig kuban pari sinagoga. Are takchi ri Priscila eri Aquila shkitari are shkikamu bikuk ek kikut chuwach ri utzlach be. Ri are ekrak be pari Akaya shahek uri ri ea chalashik kikia uchukab arech kbe chila. Ek kitzibach ubik ri eti hoshelab arech utz ukulashik kikiban ri are. Are takchi ri are shopan gela kikulashik ruk utzil ejon ni malak topnik chkechri eko honelab. Rumal resh che si balak utz ukutik shuban chkiwachri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzig kukutu.
4: Hechos capítulo 19.
0: Are takchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, javije xe ori qawi ejujun tak tijoshelab. Katek uri kutach kech.
3: La shikam ish ritiosh lak ushlabshel are takchi shishkohonek?
0: Ri eare kikibih chrech.
1: Ri uch manch katatak weko ritiosh lak ushlabshel.
0: Katek uri ri Pablo kubih.
3: Hask u wach qasna shikam ri ish?
0: ككيبيخ
1: أريري وقصنا ريشوان
0: كاتيك أري ري بابلو كوبيخ
3: ريشوان شو ياخون قصنا ريش كشبل كوش أري تقشي شو بيخش كتشري وينق أريش ككوهون شريش ريخون شبتينق ولوك شريخ رياري شياري ري يسوس
0: لوك تقوى تيخري شكيك أمري كقصنا باريوبي ريا خوشيل خيسوس أري تقشي ري بابلو كوكوري وقاب باكيوي ريتيوش لغ أشلاب شيل كبيبا كيوي ري أري كاتيك أري كيشاو باتاق جابل إك كيبان إق أشال وطيخ ري ديوز إك كابلا خوخ وي أعجي خابري ري بابلو كبيبا ري سيناغوغا إبا أشيب إك روك جوكاب كيشاويك كوياو بيشيك ري تيخ بوي ري رخاوي بال ري ديوز إك راكش أوتس كقاكش كيواج وري كاتيك أود إك أخو خونش مانش كيكوخ تاوري شكيبيغ ري تيل بوي ري بيج كيواج ري ونق مانك بيتا چي كوك ري أري كيوكام أوبيري أتي خوشلاب رونوخيل تخيخ كوياو بيشيك ري تيخ چكيش باري أتي خون بال ري تيران خيري شبانو باكيب خوناب إكو نوخيل ري إياخ آسيا ري إياخ خوديو إري إياخ غريغو شوياوش كيتاري وتيخ ري أخوشيل ري ديوز شبان نمتق ما يبال رومال ري وقاب ري بابلو شخيكو ري أري تخشي كوكيساش باكيوي ري إيا وابيب خون بايو أو خون سود چشو كوغ ري أري ريابيل كيلو بيشكيش اشاقوخي كيل ري اي تيل تاق وشلابال اخو خون چكيش ري اي اي اي سال اي تيل اكوش كيشو ري اي اي خوديو چكي بنكاتيك باتاق ري بي شاقوخي كاك كيبيغ ري او بي ري اخو شيل خيسوس باكيوي ري بيناق چكو اي تيل تاق وشلابال كوك كيبيغ
7: ري اين كيناو بيشيك ويري چيويج باري او بي ري خيسوس ري خون چتاق انكوياو بيشيك ري بابلو
0: اكو اي وقو او كوخول ري اسيبا خونيم چوچقاخاو اخوديو اياري ري اياري كبانو وري كاتيكوري ري ايتل اوشلابال كوبيخ چكيچ
8: ري اينو اتام واتش خسوس شاكوخاو اتام واتش ري باول كاتيكور ايش خاچين ري ايش
0: اري اتيچه چاپوم رومال ري ايتل اوشلابال كوكياق ري باكيوي ري اياري كچوخين كوك اي كوبان كاش چكيچ كاتيكوري ري اياري اچاناليك اي اسوكتاغينق كي الو بي باوخاري كنوخيل ري إياخ إفسيو، ري إياخ خوديو، ري إياخ غريغو، شكي تاماخ وري كنوخيل سيبالاخ شكي شبيخ كيب، كاتيك وري نيم شكيلوي ريو بي ري خوشيل خيسوس إكي چكيش ري إياري چشي كوخونيك كبيتشي وبيشيك ري كيماك إككي كوتو ري إيتسيل كي كاسلمال إكي چكيش ري شكيبان ري إيتسيل تاق خاستاق كوك ري إي إيتسيل تاق وشلابال إشكي كام وبي ري كيبوخ، إشكي بوروخ ري كيبوخ چكي واش كنوخيل ويبوخري رخيل كوينق لخوخ ميل سقبوك رومال كواوري ري اوتيغري اخوشيل كييك اكوسي بالاخ اوچوقاب كاتيكوري ري باولو شوچو ماخشك بي باري ماسيدونيا اي باري اكايا اريش كوبان باري خيروساليم ري اري كوبيخ
3: اري تقشي شين قشي تخري اين چلا شو قوخي رخوشيك چري اين كنويل ناري روما
0: كاتيكوري كي اوتاق او بي باري ماسيدونيا اكي وينق چكي چاكون روك ري آره ري تيموتيو اري اراستو اري آره ككناخ كان كيب اوشيب ايك باري آسيا كاتيك اوري كوهونج اوخ رومال ري بي خونويناق ديمتري ريو بي ري آره اخش اييل بوك كوبان ري نمتق راچوش ري ارتميس روك ساق تاق بوك اي روك وري كوياسي بالاخ كيچاك اكي اخشاكيب كي اوموليغ ري اي آره اشاقوخي انيكاخ اخشاكيب چيك اي كوبيغ چكيچ
7: Ishwachil, rumal wechakri, riish kohun utsalah ikaslemal. Katekuri, riish kibilo ekito, che pari Efeso, eshokuje paronohel ri Asia, we Pablo ri, rumal ri utsig, kubano che sibalah ekiwinak kikiterne behri are. Rumal rech che kubirche we kachak kaban rukwe kaab, mane dios tah. Weri, manos tahua chrech we kachak, ekretse lahuwach. Rinim rechoch ri ishok dios Artemis, ekusach ri uqijil ri are, chek ejelash uwoch par ri Asia, e paronohel ri uwoch uleu.
0: Ruk wetzihri, ri eare si balach peko yowal, ek kirakakeh kichi.
9: Ni malach uguantajik ri Artemis, kech ri ajefeso.
0: Shkohi kash paronohel ri tinimit, si balach kikitih anim kari uk olibal tzih, ek kikamom ubik ri eag Macedonio, Rigayo, Eri Aristarco, Cheshkachilagri Pablo Pariube. ri Pablo krakok ubik chkiwach ri kimulim ki kategori ti etixoshela shkiqilo ejujun binakche eaxiarkas chek kilo o egriare sibalak kitach rech arech mank beta hawi ekowiri unak enikak winak hunwiri kikirakakeh kichi ichrech e enikak chik hunwi chik kikirakakeh kichi tibinak kimulim ki sibalak kechoharik Eare sibalak ekiman ketamtak haschek ori mulin i. Ejujuntak winak kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabe echkiwach. Kubiehun tsikh kechri winak, kuban hun kutbal ru uqab, ekrah kubiehun tsikh kechri winak. Tekut aretak chi ishketamak che a judío riare, konohel shahunam urakik kichi kikibano kep kakbal.
9: Ni malajo pantajik re Artemisa kechri a Efeso.
0: Aretachi rikinimal kovinik kokasak kiwach, kubich kech.
1: Ish a Efeso. Hachim man retamtak pawe uachuleu. Cheri tinimit rechri Efeso. Are kolowinak rinimalak rachochri Artemis eri uachbal. Chetzakinak lok shas parikaho lok. Rumar rech, cheweri kasak lakzik. Rahawashik cheri ish ki khamarisah iwach emiban hunchu halak has uwach. Ri ish e ikamulok we achihabri, ri are mankota hun kima kibanom e mankota hun itzeltzih kibimpuwi, ri ishok dios Artemis. Weri Demetriori, eri e achakipche e kachilam ulok riare, kohun kichok puwi hunwinak, kohun katbaltzih e ekori enim keklem. Chikikama obiri kichok chikiwach ri eare. Kategori, weri ish kochi nahun chik hasuwach, heibig chikech ri nimalag mulin ib. Kategori kamikri, kuya ok chomashik, cheri uch tahin kuch chokhin ruk ri sesar. Rumarrech che mankota obeal ucholahil we mulin ibri.
0: Kategori, rukwe chikri, shutukik uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretach chi shkis uwach ri urakik kichi ri binak, ri Pablo keusikih ri eti hoshelab. Ekuyahun kubisibal ku ishchkech. E aretach chi shechabetach kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalah kuya ubishik takritzih, rech chukab chkech ri kekohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chilak kanah kan oship ik, Ri ea judío xkichomak hun kash puwi ri are. Aretak chi uchomam chik chek bena pari Siria pari Polou, katekut rumal weri ktsale holok pari Macedonia. Ri era chil eare risopatros che ukohol ri Piro, aj Berea, ri Aristarco, eri segundo, ri eare eaj Tesalónica, ri gayo che aj Doberes, eri Timoteo, xokuje ri eaj Asia, Che eare ritíquico eritrófimo. Ri eare xena beajik chkawach e xuxkeyeh parit.